والحب يمر عليا قدل الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا اماني لا لا ولا انت حنعشق تاني